0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

ثم صباحا متابعينا الكرام، مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة. حتى تمام الثامنة نحن وإياكم نتواصل في مطالعة إخبارية صباحية لأهم الملفات الإخبارية والمستجدات.

اليوم هو الخميس 30 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 16 من صفر لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار متابعينا الكرام، الأرصاد الجوية تتوقع أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ما يؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. هذه الموجة شديدة الحرارة ستستمر في التأثير على البلاد حتى يوم الأحد القادم. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وأيضا تحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات، وتنصح الأرصاد المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

أما أسعار العملات فجاءت هذا الصباح على النحو التالي: الدولار يصرف بثلاثة شواكل وثمانية أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وأربعة وثلاثين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وخمسين أجورة.

ملفاتنا الإخبارية في هذا الصباح متابعينا الكرام، ونبدأ بالمستجدات والتطورات في الشأن الإيراني، حيث شن الجيش الأمريكي غارات على إيران في موجة تصعيد جديدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بشنها خلال الأيام الماضية أكثر من مرة.

وبعد نحو ساعتين من بدء هجماتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها أكملت بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى ضرب عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن هذه الضربات شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة بهدف تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. وأشارت سنتكوم في بيانها الأخير إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية. وتعد الضربات التي وصفتها القيادة الأمريكية بأنها رد قوي أول عملية عسكرية منذ أن قرر ترامب يوم الجمعة الماضي تعليق جولات يومية من القصف على إيران، تواصلت ل13 ليلة إفساحا لمسار المفاوضات. أكد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الضربات ستكون أوسع نطاقا من عمليات الرد المتبادل في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أنها ستشمل أهدافا أكثر وستغطي نطاقا جغرافيا أوسع. إيرانيا أفادت وسائل إعلام رسمية بوقوع هجمات على محافظات عدة من بينها خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس في جنوب إيران، في حين قال مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان إنه جرى إخراج طفلين مصابين من تحت الأنقاض في جزيرة قشم، مضيفا أن البحث متواصل عن 3 آخرين من الأسرة نفسها. وتركزت الهجمات في هرمزغان على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، حيث قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن ما وصفته بالعدو الأمريكي هاجم منطقة في محيط مدينة كازرون بمحافظة فارس جنوبية إيران. وأدت الهجمات إلى انقطاعات في الكهرباء، إذ أكد مدير شركة الكهرباء في قشم عودة الكهرباء إلى مناطق في الجزيرة عقب انقطاع مؤقت بسبب إصابة صاروخ للشبكة الكهربائية. أما لماذا عادت إيران لضرب إيران في ظل الحديث عن مباحثات ومفاوضات يقوم بها الجانب أو الوسطاء مع الجانب الإيراني والأمريكي؟ فقد جاءت هذه الضربات بعد تصريحات ترامب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على استهداف طهران، ما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض قائلا جاء دورنا، وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، لكنه أكد على أن بلاده ستوجه للإيرانيين ضربة قوية للغاية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه ما قال إنها قاعدة جوية أمريكية ومركز عسكري في الأردن. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية.

يأتي ذلك فيما نشب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر مساء أمس من دون وقوع إصابات بحسب ما أفادت وزارة البترول المصرية من دون أن تسبب أو تحدد سبب هذا الحريق، في حين أوردت شركة الأمن البحري أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة أمريكية للغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط المصري تحمل علم جزر مارشال. إلى 5 مستشارين إيرانيين لدى هيئة الحشد الشعبي العراقية في ضربات أمريكية سعودية مشتركة على العراق يوم أمس على ما أفاد مسؤولان في الحشد، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء ضربات استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من العراق بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عمليات ضد جماعات قالتا إنها موالية لإيران.

السعودية من جانبها وفق ما أورده موقع أكسيوس أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي أنها ما تزال تفضل خفض التصعيد مع إيران رغم مشاركتها في الضربات المشتركة التي استهدفت فصائل موالية لطهران في العراق، مشددة في الوقت نفسه على استعدادها للرد عسكريا إذا تعرضت منشآتها أو مصالحها لهجمات جديدة.

يعود التوتر ويعود التصعيد مجددا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن على هذه الهجمات وهذه الضربات الأمريكية لم يحدث أي رد إيراني حتى هذه اللحظات، ويأتي ذلك أيضا في حين نقلت صحيفة أو موقع تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إيران لا تزال تمتلك نحو 1500 صاروخ باليستي وتفتقر حاليا إلى القدرات التصنيعية اللازمة لإنتاج صواريخ جديدة. أكد هذا المسؤول الذي على المرجح أنه نتنياهو في تصريحات للموقع أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي تبنى موقفا سلبيا للغاية إزاء كل القضايا، وقال إن خامنئي من بين أولئك الذين لا يبدون قلقا كبيرا بشأن الوضع الراهن في إيران، مؤكدا أن قلة قليلة جدا من الأشخاص رأوا خامنئي فعليا منذ إصابته، مؤكدا أنه على قيد الحياة بشكل قاطع.

0: فاصل متابعينا ونعود مباشرة لنستكمل ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت بنس حيمان.
0: ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام إلى الشأن المحلي، وهذه المرة إلى قطاع غزة. فجر هذا اليوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت شقة سكنية مقابلة لبلدية البراج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين. وذكرت المصادر المحلية أن طائرات الاحتلال استهدفت في غارة أخرى منزلا في بلوك 12 في مخيم البريج وسط القطاع. وفي مدينة غزة شنت طائرات الاحتلال غارتين على مخيم الشاطئ غربي المدينة، استهدفتا منزلا في منطقة كرم مصلحة قرب المخيم وآخر في محيط دوار القوقة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. كما أصيب 8 مواطنين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة، في حين استهدفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة العالم التجارية المقابلة لمستشفى الأهل العرب المعمداني قرب ميدان فلسطين في مدينة غزة، ما أدى لاندلاع حريق. وفي جنوبي القطاع استشهد مواطنان بينهما طفلة، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مروحية إسرائيلية استهدف خيمة في محيط الكلية غربية مدينة خان يونس. إذا نتحدث عن 3 شهداء بينهم طفلان جراء غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

سامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد التوصل مع الوسطاء إلى صياغة توافقية لجميع بنود الخطة بما يشمل القضايا المتعلقة بإدارة القطاع وآلية التعامل مع السلاح. ونقلت صحيفة العرب الجديد عن مصدر مطلع أن حماس والفصائل أبدت استعدادها لتقديم كامل المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف حرب الإبادة على غزة، مشيرة إلى أن الحركة توافقت على الصياغة التي جرى التوافق عليها مع الوسطاء خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. وكان وفد من حماس توجه يوم الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، إلى جانب عقد لقاءات مع الفصائل والقوى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب.

من ذلك أفادت تقارير صحفية بأن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وافقوا على خطة المبعوث

ووفق المصادر فإن الكرة باتت الآن في ملعب نتنياهو الذي يطلب منه الموافقة على هذا الاتفاق أو ما وافقت عليه الفصائل وحماس أو رفضه والاستمرار في حرب الإبادة على قطاع غزة.

وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة أكد أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أن مثل هذه الخطوة ستؤثر في قدرة الأهالي على الحصول على الخدمات الأساسية، وتأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

0: كشف سلام خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الحكومة بمدينة رام الله أمس عن حزمة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية وأزمة المحروقات، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية انفراجة في أزمة المحروقات، فيما ستواصل الحكومة صرف رواتب للموظفين بنسبة 50% حتى نهاية العام الجاري.
1: أنا باعتقادي أنه إحنا وصلنا إلى نهاية المطاف مع الجانب الإسرائيلي ماليا واقتصاديا. عندما يتحدث جانب الإسرائيلي اليوم على خطوات قطع العلاقة البنكية بين وبينهم، أعتقد إن أقدم على ذلك يكون قد تجاوز كل الخطوط الحمراء. قطع العلاقة البنكية يعني قطع كل إمكانية لتزويد المناطق الفلسطينية بالخدمات، مياه، كهرباء وبترول وغيره، وسيصعب الحياة أكثر وأكثر على المواطن الفلسطيني. بداية، أنا باعتقادي أنه إحنا وصلنا إلى نهاية المطاف مع الجانب الإسرائيلي ماليا واقتصاديا.

وأكد سلامة أن الأزمة المالية الحالية ناجمة عن استمرار احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، مشيرا إلى أن الحكومة أكملت شهرها الخامس عشر دون استلامها وستدخل الشهر السادس عشر في ظل استمرار احتجازها. وأضاف أن الحكومة ستواصل صرف 50% من الرواتب حتى نهاية العام الجاري، مبينا أن توفير هذه النسبة يتطلب نحو 650 مليون شيكل شهريا. وقال: ندرك تماما حجم المعاناة التي يعيشها الموظف الفلسطيني، لكن هذا هو الحد الذي نستطيع توفيره في ظل الظروف الحالية.

وأعلن وزير المالية عن حزمة إجراءات لمواجهة أزمة وقود حاد تشهدها الضفة، تشمل إنشاء شركة حكومية للمحروقات وإعادة تنظيم القطاع. ومنذ نحو أسبوعين باتت طوابير المركبات أمام محطات الوقود مشهدا مألوفا في أنحاء الضفة، فيما تواجه المحطات صعوبة في تأمين نحو 3 ملايين لتر تستهلكها المنطقة يوميا. وعبأ أهال الوقود في عبوات بلاستيكية لإعادة تشغيل مركبات توقفت بعد نفاد الوقود منها. وقال سلام للصحفيين إن المطروح هو شركة حكومية مملوكة بالكامل من الدولة. بحسب الوزير فإن فصل مهام تنظيم عن شراء الوقود في كيانين مستقلين من شأنه أن يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات مستقبلاً. وتستورد الضفة كامل احتياجاتها من المحروقات من إسرائيل. وقال سلام إن هناك بالتأكيد عمليات تهريب لكننا لا نعرف بعد حجمها الدقيق، مضيفا أن أزمة الوقود الحالية أدت أيضا إلى التخزين المفرط وظهور سوق سوداء لبيع الوقود. ودعا الأهالي إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في محطات الوقود بدلا من الدفع نقدا، حيث تواجه المصارف الفلسطينية صعوبة في تحويل فائض الشيكل النقدي إلى المصارف الإسرائيلية وتغذية حساباتها لديها بسبب سقف حددته إسرائيل لهذه العمليات عند 18 مليار شيكل سنويا، أي نحو 6 مليارات دولار.

في هذا الإطار هددت نقابة النقل العام بالإضراب يوم الاثنين المقبل إذا استمرت أزمة المحروقات. وأعلنت نقابات قطاع النقل العام التوجه نحو التوقف عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في حال استمرار صعوبة الحصول على الوقود وعدم الاستجابة لمطالبها.

0: وقالت النقابة في بيان صدر عقب اجتماع ضم نقابة عمال النقل في فلسطين واتحاد أصحاب شركات الباصات ونقابة أصحاب مكاتب التاكسي إن أزمة المحروقات لا زالت تتفاقم في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه السائقين في الحصول على الوقود. وأوضحت أنه رغم المناشدات المتكررة خلال الأيام الماضية لإعطاء الأولوية لقطاع النقل العام في تعبئة الوقود والاتفاق على رفع كميات السولار لضمان استمرار تقديم الخدمة، فإن محطات الوقود ما زالت تشهد اكتظاظا شديدا دون الالتزام بإعطاء الأولوية لمركبات النقل العام سواء لنقل الركاب أو البضائع. وأكدت النقابات أن قطاع النقل تعامل بمسؤولية عالية منذ بداية الأزمة مراعيا الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وساعيا إلى ضمان استمرار تقديم خدماته للمواطنين. ودعت النقابات الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها في إدارة الأزمة من خلال تنظيم عملية تزويد الوقود وإعطاء الأولوية لقطاع النقل العام بما يضمن استمرارية عمله. إذن النقابات تحذر من أنها ستتوقف عن العمل يوم الاثنين المقبل إذا استمرت هذه الأزمة، أزمة الوقود، دون حلول أو استجابة لمطالب النقابات. إلى فاصل متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحن وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري. الشأن الميداني في محافظات الضفة الغربية المحتلة، متابعينا بلدة بيت أمر الواقعة شمال مدينة الخليل تتعرض لاقتحام من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال منذ ساعات مساء أمس، حيث فرض جيش الاحتلال حظر التجوال على المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن تعزيزات عسكرية داهمت أحياء البلدة، وانتشر الجنود في الشوارع وأعلنوا عبر مكبرات الصوت فرض حظر التجوال الشامل، محذرين المواطنين من مغادرة منازلهم. أضافت المصادر أن مناطق في البلدة شهدت سماع عدوي انفجارات متتالية، تبين أنها ناتجة عن قيام جنود الاحتلال بإلقاء قنابل صوتية بكثافة وبشكل عشوائي باتجاه المواطنين ومنازلهم. هذا الاقتحام لبلدة بيت أمر في ساعات مساء أمس جاء بعد ساعات قليلة من قيام قوات إسرائيلية خاصة بحصار منزل في منطقة رأس الجرون في بلدة بيت أمر، وإطلاق الرصاص الحي باتجاهه واستهدافه بمسيرة مفخخة. وكانت قوات الاحتلال أصابت مواطنا بالرصاص الحي واعتقلت آخر خلال اقتحامها منطقة البقعة في بلدة بيت أمر التي تتعرض لاقتحام كبير من قبل قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال تنفذ عملية تفجير داخل أحد المنازل وتعتقل شابين خلال اقتحامها مدينة طوباس صباح اليوم. جيش الاحتلال يعتقل والد الشهيد إياد سجدية عقب مداهمة منزله في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة نابلس من حاجز الطور.

جنود الاحتلال ينكلون بمواطنين على حاجز عطارة. قوات الاحتلال تقطع التيار الكهربائي عن ترمس عية وأبو فلاح والمغير بعد استهداف المحول الرئيسي بالرصاص. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يقرر تمديد عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية أيلول المقبل، مواصلا بذلك عدوانه العسكري المتواصل على المخيمات الثلاث. كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الأوامر العسكرية السابقة في 31 من تموز يوليو الجاري، أي يوم غد، قبل أن يصدر الاحتلال أوامر جديدة مساء أمس بتمديدها حتى نهاية أيلول المقبل. وتنص الأوامر العسكرية الجديدة على منع دخول أي شخص إلى المناطق المحددة في المخيمات أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بموجب تصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية من هذه القيود. هذا التمديد للعدوان على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس سبقه تلويح وتهديد من قبل وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بأنه أوعز لجيشه بإعداد خطة لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية لم يحدده.

الجيش الأردني يقول إنه أحبط محاولة لاستهداف المملكة بخمسة صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم ومنعت وصول الصواريخ إلى أهدافها.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن لدى إسرائيل قوات خاصة ستكون جاهزة للتدخل في حال تعرضه للاعتقال خلال أي زيارة خارجية، مؤكدا عزمه على التوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الجدل الذي أثير في الأسابيع الأخيرة بشأن إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

فلسطين تدعو إيطاليا للاعتراف بالدولة وتطالب بحظر منتجات المستوطنات. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن المنطقة بأسرها تدفع ضريبة العدوان الإسرائيلي في فلسطين. وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الكويتي جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: بعد استهداف آلية هندسية بمسيرة مفخخة، قال جيش الاحتلال إن حزب الله أطلقها على هذه الآلية في جنوب لبنان. تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تعتزم الرد على هذه الحادثة، فيما أعد جيش الاحتلال عدة خيارات لعرضها على المستوى السياسي، من بينها تنفيذ عمليات أرجئت خلال المواجهة الإقليمية الأخيرة بطلب أمريكي. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا أصل القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير في حفظ الله ورعايته.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طاليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طاليتا كومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 30 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: يا صباح الخير وصباح يحمل بين طياته الأمل ويشرق بنور جديد يفتح أبواب الفرص مع كل نسمة صباح تبدأ حكاية يوم جديد فلنجعله مليئا بالإنجاز والابتسامة والتفاؤل. صباحكم خير وسعادة وليكن هذا اليوم بداية لكل ما تتمنوه مستمعينا ومتابعينا. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، شفرية التكاسي، الفردات، الباصات، شفرية العمومي، صباح الخير.
1: صباح الخير عشان خيرك وإحسانك يا رب كتير. صباح الخير
0: عشان صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت صباح الخير، خياطاتنا العاملات يسعد هالصباح ويعطيكم العافية.

0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم، يسعد صباح جميع الموظفين والعاملين في كل المؤسسات. عمالنا عمال الورش صباح الخير. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة، يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لعمال وثائقي الخدمات المشترك اللي مش مداومين، صباح الخير ويعطيكم العافية. صباح الخير والبلد مليان زبالة.
1: صباح الخير صباح الخير
0: صباح الخير عشان خير. ربنا يسترها مع الجميع يا رب، يفرجها على الجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-832 والتواصل عبر واتساب على 0568-888-3388 مقدمة 972.

في ظل استمرار أزمة الوقود، صباح الخير لكل العاملين في كافة محطات وكزيات المدينة، صباح الخير لكل المواطنين اللي بهاللحظات موجودين أمام الكزيات لا يحجزوا دور فيها الدور الطويل لا يعبوا سولار وبنزين. صباح الخير.

على سيرة الوقود مستمعينا ومتابعينا، رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن بالأمس أكد بأن مخازن نعلين أو من مخازن نعلين أكد استمرارية توريد المحروقات. وأيضا في هذا الموضوع، نقابة النقل العام تهدد بتوقف المركبات العمومية عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل إذا استمرت أزمة المحروقات.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى أولى فقرات يوم جديد، إلى حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى الاثنين المقبل. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
1: اليوم إن شاء الله تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل الجو دافئ في معظم المناطق. يوم الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم السبت والأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 34-23، رام الله والبيري وخليل الرحمن 33-22، أبلس 35-24، جنين وطباس 38-26، أريحة والأغوار 43-31، طول كرم وقلقيلي 35-25، غزة وخان يونس 34-26، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 35 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.

مستمعينا، دفاع المدني يحذر من موجة حر تستمر 5 أيام ويدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة. وأكد الدفاع المدني بعدم ترك الأطفال في المركبات وعدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة والحرشية وإفراغ المركبات من القداحات والعبوات المضغوطة وأجهزة شحن البطاريات وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وارتداء الكمامات لمن يعانون من مشاكل في التنفس وتجنب الأحمال الزائدة في أجهزة التكييف والتبريد لتفادي حرائق الالتماس الكهربائي. ونتمنى دائما وأبدا السلامة للجميع.

إلينا في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم، وعلى ما يبدو بأن المحافظة حملت حالة من الهدوء من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم عددا من بلدات وقرى محافظة الضفة الغربية، تزامنا مع حملات مداهمات واعتقالات، فيما شهدت بعض المناطق مواجهات واعتداءات من المستوطنين.

لقاء البرنامج صباح الخير يا سارة، بلاش أغنية صباح الخير عشان خيرك، وين الخير اللي في بلادنا رغم كل شيء منمر فيه، رغم كل التحديات وكل الظروف، لسه في خير، في أمل، في أمل. صباح الخير، صباح الخير في أملنا في هالشعب، في هالمواطن الصالح. صباح الخير لإلك، صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا أصدقاء البرنامج عبر واتساب. يسعد صباح الجميع، الله يفرجها يا رب. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02274-430.

0: 24 و21. أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. الخير لكل اللي بيسمعونا من وين ما كانوا عم يسمعونا، من سياراتهم، من بيوتهم، من أماكن عملهم. يسعد هالصباح. على سير التاكسي الغرام، بما أنه كنا نسمع تاكسي الغرام، والله تاكسي الغرام أبصر من هون ليوم الاثنين يشتغل ولا لا يا صالح؟ يعني بعد تهديد نقابة النقل العامة بتوقف المركبات العمومية عن العمل اعتبارا من الاثنين المقبل إذا استمرت أزمة المحروقات دون تخصيص. يعني النقابة طالبت قبل أيام بتخصيص أوقات معينة لشفرية العمومي لتعبئة الوقود. بس يبدو ما حدا مطلع لحدا ولا حدا سامع مطالب حدا.
1: هنا يا قلبي برجعتك.
0: بعد عدم الاستجابة من الجهات المختصة ومن الحكومة بطلب نقابة العمل بتحديد وقت وساعات معينة لشفرية العمومي لتعبئة الوقود، النقابة تهدد بتوقف المركبات العمومية عن العمل.

مستمعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بن نعيم سالك، زيف سالك، وكرمة سالكة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة بالاتجاهين، دورة مغلقة، الفحص أيضا مغلقة، أما النشاش سالك، مراح رباح سالك، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، سعير سالكة، النبي يونس سالك، والعروب مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي تفتيش، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، سلوادي برود سالك، سنجل مغلقة، ترمسعية سالكة بالاتجاهين، بوابة النبي صالح سالكة، دير أبو مشعل سالكة، نعلين سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلنديا سالكة، أما جبع أزمة خانقة وتفتيش للخارج، حزمة سالكة، عناتة والزعيم والعزرية وبوابة الطيبة جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين أيضا مغلقة، بوابة الساوية سالكة، عقربة سالكة، زعترة سالك، بوابة حوارة باتجاه زعترة سالك، يتسار مغلق، بورين مغلق والمربعة سالكة، بوابة سرة مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك للخارج للداخل مغلق، حاجز عورتة سالك، برقة وبزاريا سالكات، مدخل قلقيليا سالك، وإشارات الفندق أزمة، حاجز 17 سالك للخارج للداخل تفتيش، إجبارة سالك، كفر لاقف سالك، وبوابة الساوية سالكة، طريق الباذان سالك، عين شبلي أزمة بالاتجاهين. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما، وبعد أن شهدت بوابة روابي حالة من التفتيش، الآن بوابة روابي سالكة. مستمعينا ومتابعينا، إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم الخميس يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا للمغادرين، ومن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا للقادمين. طريق السلامة للجميع.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي بتواصلوا معنا دائما. نبلش في رسالة ندى الشمالي. صباح الخير لإلك يا ندى، أقرأ رسالة. صباح فلسطين غير شكل أزمات من جميع الأنواع، ومنقول برضو منحبك يا فلسطين ومنحب برنامجكم الحلو، يسعد صباحك يا ندى. تحياتي لإلك، أهلا وسهلا بك دائما يا ندى. وبحب أصبع على السيد أنور زيدان أبو عنان، صباح الخير لإلك، بتمنى تكون بخير. وخلينا نروح كمان لرسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي. صباح الخير لإلك يا علا، أقرأ رسالة. بين نعم حاصلة ونعم منتظرة ونعم لا نشعر بها، لك الحمد يا الله. صباحك ورد وفل وياسمين يا أحلى وردة، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لإلك. صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر، تحياتي الصباحية، يسعد لي الصباح يا أم محمد، غالية يا أم محمد، تحياتي لإلك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 3 مواطنين فجر اليوم وأصيب آخرون في غارات متواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة ضمن خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين فجر اليوم جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على شقة سكنية مقابلة لبلدية البريج وسط قطاع غزة. وفي جنوب قطاع غزة استشهد مواطنان بينهما طفل وأصيب عدد آخر جراء قصف من مروحية إسرائيلية استهدف خيمة في محيط الكلية غربي مدينة خان يونس. وفي المحافظة الوسطى شنت طائرات الاحتلال غارة أخرى على منزل في بلوك 12 بمخيم البريج وسط القطاع. وفي مدينة غزة شنت طائرات الاحتلال غارتين على مخيم الشاطئ غربي المدينة استهدفتا منزلا في منطقة كرم مصلحة قرب المخيم وآخر في محيط دوار القوقة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. كما أصيب 8 مواطنين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الشارع القريب من مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي مواطني قرية بورين جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام حركة المركبات منذ ساعات صباح اليوم وحتى ساعات مساء يوم غد الجمعة بسبب تنظيم المستوطنين مسيرات استفزازية. على مقربة من ذلك أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، فيما طارد مستوطنون رعاة المواشي الفلسطينيين من منطقة رجوم علي في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل. أفاد مدير عام بلدية بيت أمر شمال الخليل نور البدوي بأن قوات الاحتلال انسحبت من البلدة فجر اليوم بعد اقتحام استمر منذ ساعات مساء أمس تخلله مداهمات لعدد من المنازل وعمليات اعتقال وفرض حظر للتجوال على السكان. وأضاف البدوي أن البلدة شهدت خلال الاقتحام إطلاق نار متواصلا إلى جانب وقوع انفجار في محيط منزل حاصرته قوات الاحتلال، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين المواطنين. وأشار البدوي إلى أن بلدة بيت أمر لا تزال تعاني من إغلاق شبه تام وصعوبة في تنقل المواطنين بين أحيائها بسبب السواتر الترابية التي أقامتها قوات الاحتلال وتفصل بين مناطق البلدة المختلفة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشابين مصطفى صوافطه وعيسى أبو عرة عقب مداهمة منزليهما في مدينة طوباس صباح اليوم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد الشهيد إياد سجدية عقب مداهمة منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أعلنت نقابات قطاع النقل العام التوجه نحو التوقف عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في حال استمرار صعوبة الحصول على الوقود وعدم الاستجابة لمطالبها. وقالت النقابات في بيان صدر عقب اجتماع ضم نقابة عمال النقل في فلسطين واتحاد أصحاب شركات الباصات ونقابة أصحاب مكاتب التاكسي إن أزمة المحروقات لا تزال تتفاقم في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه السائقين في الحصول على الوقود. وأوضحت النقابات أنه رغم المناشدات المتكررة خلال الأيام الماضية لإعطاء الأولوية لقطاع النقل العام في تعبئة الوقود والاتفاق على رفع كميات السولار لضمان استمرار تقديم الخدمة، فإن محطات الوقود ما زالت تشهد اكتظاظا شديدا دون الالتزام بإعطاء الأولوية لمركبات النقل العام سواء لنقل الركاب أو البضائع. أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت لساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها رد قوي على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قبل يوم واحد. وكان الجيش الأمريكي أعلن عن اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية، فيما وصفته واشنطن بأنه محاولة من جانب طهران لشن هجوم مباغت. هذا وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن 3 أشخاص من أسرة واحدة قتل وأصيب 2 في ضربات أمريكية على جزيرة قشم في جنوب البلاد. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران صباح اليوم. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. يبقى تأثير الموجة الحارة على البلاد حتى يوم الأحد. الأرصاد حذرت المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح يحمل بين طياته الأمل ويشرق بنور جديد، يفتح أبواب الفرص رغم كل التحديات، رغم كل الظروف. مع كل نسمة صباح تبدأ حكاية يوم جديد، فلنجعله مليئا بالإنجاز والابتسامة والتفاؤل. صباحكم خير وسعادة، وليكن هذا اليوم بداية لكل ما تتمنوه مستمعينا الأعزاء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-83 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

صباح آخر أيام الأسبوع مستمعينا، نتمنى لكم نهاية أسبوع وإجازة سعيدة. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، من بيوتهم، من أماكن عملهم. صباح الخير كمان لكل العاملين في كل المؤسسات. صباح الخير للعاملين في محطات الوقود، جميع الكازيات في كافة المحافظات. صباح الخير في ظل استمرار أزمة المحروقات. صباح الخير للمواطنين اللي بيستنوا في طوابير أمام هذه المحطات. قبل قليل دخول المحروقات إلى محافظة بيت لحم.

0: والآن إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.

0: أهلا بكم وأسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة حيث نسلط الضوء على القضايا المجتمعية التي تمس حياة الإنسان وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وقدرة على مواجهة التحديات. في حلقتنا اليوم نتناول موضوعا بالغ الأهمية، وهو تأثير برامج التنمية المجتمعية على المرأة والطفل ودورها في التكيف مع الظروف المحيطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يمر بها مجتمعنا. مستمعينا ومتابعينا، يشرفنا أن نستضيف الأستاذ غسان الشيخ، رئيس جمعية المجد للتنمية المجتمعية في جنين، للحديث عن جهود الجمعية في تمكين المرأة وحماية الطفل وتعزيز صمود الأسرة والمجتمع. يسعد صباحك أستاذي الكريم، أهلا ومرحبا، أهلا بأهل جنين.
1: صباحكم صباح المستمعين، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك أستاذ غسان. بداية، حدثنا عن جمعية المجد للتنمية المجتمعية، أبرز البرامج التي تقدمها لدعم المرأة والطفل، تفضل.
1: يعني جمعية المجد للتنمية المجتمعية تأسست قبل 7 سنوات، عمرها صغير ولكن طموحها كبير. تأسست استجابة لمجموعة من الاحتياجات والأزمات والتحديات المجتمعية اللي تتعلق في مدينة محافظة جنين، اللي واجهت على مدار 5 سنوات يعني محصلة من يعني المضايقات والاقتحامات والتدهور على مختلف المجالات المجتمعية والاقتصادية والتعليمية والصحية. وكانت استجابة لأنه تتواصل مع الفئات المهمشة والفئات المتضررة من هذا الواقع، بداية مع جائحة كورونا، انتهاء من الوقت الحالي، حتى يكون تقدم تدخلات لها علاقة في بناء الإنسان، بناء الطفل وتقديم الخدمات للطفل والأم بشكل رئيسي وبذات الوقت وبذات التركيز. الهدف من العمل مع الطفل والأم من أجل تحقيق التأثير والتغيير المطلوب على صعيد الدعم النفسي والسلوكي ومواجهة التحديات، لأن هذه الفئات الضعيفة هي أكثر فئات تتأثر في الواقع المحيط وتستجيب لهذا الواقع، ولكن في ذات الوقت لا يوجد هناك برامج تستهدف هذه الفئة الضعيفة. فأخذت الجمعية على عاتقها هذه الرسالة من أجل دعم هذه الفئة والعمل معها في مختلف المجالات، التعليم والصحة النفسية والمجتمعية، الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الذاتي.
0: نعم، كيف أسهمت برامج التنمية المجتمعية في تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، خاصة في ظل الظروف الراهنة؟
1: يعني بصراحة هذه الفئات، بالذات فئة المرأة وفئة الطفل، هي من الفئات أحيانا بيكون في تهميش مقصود أو غير مقصود في ظل التركيز على القضايا الكبرى والأزمات الكبرى اللي تحيط في المجتمع واللي بيعاني منها المجتمع ككل، وهي ما يعني لا تخفى على أحد. في ظل هذه الانشغالات وهذه الأزمات المتلاحقة والمترابطة يكون هناك إهمال للطفل وللمرأة، وهو يمكن أن يكون غير مقصود أو مقصود بسبب تقصير بعض السياسات والبرامج المؤسساتية أو الحكومية. طبعا هذا يستدعي أن يكون في هناك برامج دائمة وليس تدخلات أو أنشطة عشوائية. بنفس الوقت حتى الأنشطة البسيطة التي يمكن تنفيذها مع الطفل ومع المرأة تكون استجابتها وأثرها إيجابي سريع، لأن هناك حاجة لدى الطفل ولدى المرأة في الالتفات لهم، القضايا يعني الحديث عن القضايا التي تهمهم، تحقيق وتقديم مهارات التمكين الذاتي والبناء النفسي. فبالتالي في أي نشاط بتنفذ جمعية المجد، في أي مبادرة بسيطة، بتحس الأثر واضح على نفوس الأطفال وسلوكهم وأمهاتهم، وخاصة المرأة التي تتأثر بطفلها والطفل الذي يتأثر بأمه، وهي يعني علاقة تأثيرية متبادلة، فبالتالي الأثر لهذه الأنشطة والبرامج يكون واضح ودائما يطالبوا بالمزيد، خاصة في ظل الأزمات، في ظل صعوبة التعليم، في ظل غياب البرامج التمكينية والدعم النفسي والاجتماعي، في ظل التباعد الاجتماعي الحاصل بسبب الأزمات منذ جائحة كورونا إلى هذا اليوم. مررنا بعديد من الأزمات، كان دائما الطفل يتأثر بهذه الفكرة. وباقي المؤسسات التي تعمل على نفس الفئة أن يكون هناك برامج دائمة متواصلة لتحقيق الأثر. اليوم الطفل صار طفل كبير، تفكيره وسلوكه ونظرته للمجتمع تأثر بالقضايا المحيطة، سماعه لكل التفاصيل وكل الأحداث المواقف اللي بتدور حوله يعني أثرت فيه، فبالتالي مطلوب يكون في هناك عمل تنموي، عمل برامجي، عمل حتى اجتماعي سلوكي على هذه الفئات الضعيفة والاهتمام بها، لأنها تعتبر من أهم ركن وركائز الأسرة الفلسطينية اللي هي أصلا بتشكل المجتمع في كل.
0: نعم أستاذي الكريم، دعنا نتحدث في أبرز البرامج أو الأنشطة التي تستهدف الأطفال وكيف تساعدهم في التكيف مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهونها.
1: طبعا في أن احنا برنامج انطلق من 3 سنوات وبرنامج دعم نفسي عنوان أطفال أصحاء مستقبل صحي، بركز البرنامج على الالتفات للأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية جراء مجموعة من الأحداث والمواقف يعني الحوادث التي حدثت سواء أسرية أو مجتمعية لها علاقة في الاقتحامات والمحافظة، لها علاقة في الوضع الأسري والاجتماعي، المشاكل الأسرية، كل هذه الصدمات أثرت على سلوك الأطفال، وبالتالي الجمعية قدمت تدخلات ومازالت تقدم، لها علاقة في التدخل الأساسي والإرشاد النفسي، التدخل الثانوي هو العلاجي، وأيضا التدخل الثالث هو الأنشطة التوعوية للأمهات والأنشطة الترفيهية للأطفال اللي كمان بتأثر وبتحقق يعني نتائج واضحة على نفوس الأم وعلى نفوس الطفل. في بعض الأنشطة في بعض الفئات بحاجة لحد يسمعها، بعض الفئات بحاجة لتدخلات إرشادية، بعض الفئات تدخلات علاجية. برنامج احنا مؤمنين فيه مش من اجل تنفيذ برنامج فقط، احتياج مجتمعي لدى الامهات والاطفال لمن يلتفت فيهم في ظل العطل، التعطل في التعليم، عدم وجود خدمات مساحات امنه للاطفال للامهات، في ظل التضييقات الاقتصاديه والامنيه، في ظل الاخبار المتلاحقه السياسيه، كلهم هذه الفئات تكون معرضه للتاثر فيها بشكل سريع ويعني واضح.
0: نعم.
1: فبالتالي هذا البرنامج رئيسي عندنا، البرنامج اللي بننفذه ولكن طبعا مرتبط بالاحداث الامنيه هو مفهوم ابتكرناه ضمن البرنامج، سميناه مسارات التشافي. مسارات التشافي هو تنفيذ نشاط ليس في قاعه مغلقه، من المشي اثناء الطبيعه، أثناء المشي كنت هناك خبر سلوك نفسي يقدم أنشطة تمارين تأمل تجاوزي وشاب نفسي، وأيضا يعني استماع وإنصات وتفريغ للأمهات للأطفال والعاملين مع هذه الفئة. طبعا هذا البرنامج أعطى نتائج كثير إيجابية واضحة وأثر في هذه الفئات، ودائما بطالب بالمزيد من هذه الأنشطة. هذا كمان مسارات التشافي احنا يعني مؤمنين باهميته، لانه بحاجه انه الامهات والناس والاطفال يتفاعلوا ويندمجوا مع بعض ويتحدثوا مع بعض في ظل يعني في ظل الاحداث والمؤثرات اللي قاعده تحصل بشكل متسارع.
0: نعم، ابرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج التنميه المجتمعيه وكيف يمكن التغلب عليها؟
1: طبعا التحديات حاليا يعني لا ابالغ ان اقول التحرك في المناطق المطلوبه لم يعد سهلا، يعني في تحديات صارت نافذه امامي، تحديات امنيه تتعلق بالاحتلال، تتعلق بالهجمات المستوطنين، الاقتحامات المتسارعه، بناء المستوطنات، قطع الطرق. هذا بحد من التنقل، بحد من انه ننفذ انشطتنا بشكل مريح في المناطق المستهدفه التي تحدث اساسي، اضافه الى التحديات اللي لها علاقه في الموارد والخاصه المتعلقه بالمؤسسات في المناطق البعيده المهمشه. أهمية تكون عندها موارد كافية تستمر في تقديم تدخلات، العمل الجماعي، التشبيك بين المؤسسات بحيث تقديم برامج دائمة وليس أنشطة عشوائية، هذا كمان تحدي. كمان وعي المجتمع لأهمية الأنشطة مع تقديرنا لأهمية التحديات الاقتصادية والمادية، ولكن أحيانا تتوفر المادة ولكن لا يتوفر القدرات والمعارف على إدارتها واستخدامها، فبالتالي بناء التمكين الذاتي والمهارات هذا مهم للفئات المجتمعية. فإحنا التحدي الأساسي كمان إنه يكون في عنا إقبال ومشاركة رغم كل التحديات الاقتصادية والمادية من قبل المجتمع. هذا بكر العمل للمؤسسات اللي بيكون في هناك علاقة تبادلية في تعزيز هذا الدور، تعزيز هذا التواجد للمؤسسات الجمعية.
0: نعم، اسمح لي أختم في هذا السؤال، ما الرسالة التي تودون توجيهها للمرأة وللأسرة والمجتمعات المحلية حول أهمية المشاركة في برامج التنمية المجتمعية ودعمها؟
1: يعني العقل المطلوب أن يكون مزدهر دائما حتى في ظل المجتمع والظروف والأحداث القاسية. علينا أن نكون مقبلين، أن نتجه باتجاه العمل المدمج والاندماج الاجتماعي، أن تتكاتف القلوب والعقول نحو مواجهة التحديات بالعقل الجماعي، بالوعي الجماعي، بالإقبال على البرامج الجماعية والمبادرات الجماعية اللي بتعزز من وجودنا وثباتنا على الأرض. الفردية لن تصنع أي تغيير ولن تصنع أي تنمية في ظل هذه التحديات المجتمعات. فئاتنا المجتمعية، الأمهات، رسالتنا للأمهات، المرأة، المبادرة، التواصل، اللقاءات الجماعية حتى بشكل البسيط مهم جدا في هذه الظروف. الحديث المتبادل والانفتاح على الآخر هو مهم جدا أيضا في هذه يعني التحدي في هذه الأوقات بالذات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم الأستاذ غسان الشيخ رئيس جمعية المجد للتنمية المجتمعية في جنين على ما قدمته من معلومات ورؤى قيمة حول دور برامج التنمية المجتمعية في تمكين المرأة وحماية الطفل وتعزيز قدرة المجتمع على التكيف مع مختلف التحديات. شكرا جزيلا لك أستاذ غسان، تحياتي، يسعد هالصباح.
1: شكرا لكم.
0: مستمعينا الأعزاء، نشكركم على استماعكم وعلى حسن المتابعة، ونأمل أن نلقاكم في حلقات جديدة نناقش فيها قضايا تهم مجتمعنا وتسهم في نشر الوعي والتنمية. من بودكاست صندوق النفق الفلسطيني، شكرا لكم.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
0: متابعينا ومتابعينا، هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر واللي عم بتواصلوا معنا عبر واتساب. نبلش في البث المباشر. عز الدين زيتون، يسعد صباحك أخت سارة، وتحياتي لك يا عز الدين. أحمد ذياب ملش، صباح الخير. أمين عساكرة، صباح الخير لك. أمين بيسأل لوين وصلنا، لوين وصل فينا الحال، نتابع أخبار المحروقات بدل متابعة أخبار الحواجز والحرب. السؤال، ما هو الحل أو ما هي الحلقة القادمة بعد المحروقات. اليوم طوابير أمام المحطات بكرة، وهذا السؤال بدور في ذهن مش بس أمين، بدور في ذهن جميع المواطنين. اليوم عم نستنى طوابير أمام المحطات، بكرة وين الطوابير رح المواطن يوقف ويستنى فيها؟ مستمعينا ومتابعينا كمان نروح لرسالة أو مريم. مريم صباح الخير لإلك يا مريم، صباح الخير والسعادة والأمل سارة وصالح، أم المعتز رديدة صبحك بالخير، تحياتي لإلك.

هذه اللحظات مستمعينا ومتابعينا، شوارع المحافظة تشهد أزمة مرورية خانقة مع دخول المحروقات إلى مدينة بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات وصباح آخر أيام الأسبوع. صباح يحمل امتنانا لما أنجزناه وأملا فيما هو قادم. مع إشراقة هذا اليوم نطوي صفحة أسبوع مضى ونستقبل لحظاته بروح متفائلة وعزيمة متجددة. نسأل الله أن يبارك في يومكم ويجعله مليئا بالخير والتوفيق والراحة، وأن يختم أسبوعكم بكل ما يسركم. صباح الخير، صباح الطمأنينة والسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. استمعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير جميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، وأصبح للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وصباح الطاقة الجميلة اللي عند عوني. الحمد لله. الصباح الحمد لله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة الدجالة مستشفى الحسين، السهل، معصرة الزيتونة، شارع الزيتونة، شارع كوبرا، سعيد سهران، استناد الدجالة، وأيضا صدر النشاش ومنطقة طليقة. بالنسبة لبيت لحم شارع المياه، شارع سلطة المياه، راس الصيف، الجمعية الأنطونية، قبور الأطفال، الاتحاد النسائي، خلف فندق ستار، حارة الجبرية، وأيضا دوار العمل، شارع الصف، تلفزيون المهدي، رعاية الميتين، جبل الموالح، الخليفات، وواد شاهين، ومنطقة السينما، مستشفى الفرنسي في البحر، القناطر والشبر والقطعة وأيضا البريد. نبقى أيضا في قهم دار الكلمة والدفاع المدني إلى الأحمر، حرس الرئيس والأمن الوطني. أيضا ما قسمناش في منطقة الرجالة، منطقة المخالف إن شاء الله راح تكون عصرا.
0: نعم.
1: أيضا نتواصل مع منطقة الدوحة، الاستقلال، العسائل راح تكون إن شاء الله عصرا. الجرية ضمن برنامجنا لليوم، الخضر، البلوء العلوي، سهل البلوء، حارة دار محمود، حارة دار صلاح موجودة ضمن البرنامج. بالنسبة لمطعم القدس والزوارة راح يكونوا عصرا. أما ثلاث مناطق موجودة على مدى التخرج في جهة الظهور بتوسط المنزلين لأوينة في بيت لحم الكبرى 13 في منطقة البلدية وأيضا الورجة. هذا ما لدينا زميلة سارة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي لك ولكل العاملين في سلطة المياه. يسعد صباحكم، شكرا.
1: يسعد صباحكم.

0: مستمعينا، إلى الاقتصاد، النفط يتراجع والذهب يرتفع، والآن إلى بنك فلسطين وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: تنضم لنا من بنك فلسطين ديما صباحي. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أهلا بك ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 30 تموز، والتي جاءت على نحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف به 3.07، أما سعر البيع فيصرف به 3.10. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف به 4.32، أما سعر البيع فيصرف به 4.39. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف به 3.51، أما سعر البيع فيصرف به 3.55. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,045 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.44، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي، أتمنى لك إجازة سعيدة. شكرا.
2: إلى اللقاء، أشكرك.

0: هالخبريه.
1: يعني خبريه فيهم، في كتير خبريات. عن مين بالضبط؟ عن ازمه الرواتب ولا ازمه المحروقات ولا ازمه الشكل ولا الى الى الى ولا ازمه الحواجز والبوابات العسكريه؟ ازمات كتيره بمر فيها المواطن الفلسطيني. مستمعينا ومتابعينا، إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
2: طيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي الخليل وطول كرم، تم ضبط ما يقارب 700 كيلو إغرام من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها باستدعاء جهات الاختصاص. كذلك بالتعاون مع هيئة البترول في محافظتي جنين وسلفيت، تم ضبط ما يقارب 1600 لتر سولار وبنزين مهرب غير قانوني باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا لزميل نضال الترك.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، مع دخول المحروقات إلى المحافظة تشهد المحافظة أزمة مرورية خانقة أمام هذه المحطات. قطاع النقل العام يهدد بعدم أو يهدد بتوقف عمل المركبات العمومية عن العمل في حال استمرت أزمة الوقود، وهذا القطاع الذي طالب مرارا وتكرارا من الجهات المختصة بتخصيص أوقات معينة لسائقي المركبات العمومية لتعبئة الوقود وزيادة كمية الوقود لهم جميعا، ولكن هذه المطالب انتهت بدون أي رد. القطاع العام يهدد بتوقف عمل المركبات العمومية، ورئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن يؤكد بأن بداية الأسبوع المقبل سيشعر المواطنون بتحسن في أزمة المحروقات، وهذا ما نأمله. نروح إلى تصريحات وزير المالية استيفان سلامة، والذي أكد بأن الحكومة تحتاج نحو 650 مليون شيكل شهريا لصرف 50% من الرواتب، بينما لا يتوفر لديها سوى نحو 100 مليون شيكل من الموارد البشرية. يعني هم بحاجة 650 مليون لا يصرفوا 50% من الراتب، وهم فعليا ما بيمتلكوا غير 100 مليون شيكل. الحكومة ما زالت قادرة، وأكد أيضا بأن الحكومة ما زالت قادرة على الاستمرار في صرف 50% من الرواتب، لكنها لن تتمكن من دفع أكثر من ذلك حتى نهاية العام. يعني الحال رح يضل في موضوع الرواتب 50% من الرواتب حتى نهاية هذا العام. وأيضا أضاف بأن مصادر تمويل الرواتب حاليا تعتمد على الإيرادات المحلية والمساعدات والاقتراض وإدارة المال العام، فيما أكد أن الحكومة وصلت إلى السقف المتاح للاقتراض وتبحث عن حلول لزيادة الإيرادات والدعم الخارجي. يعني الحكومة وصلت للسقف المتاح للاقتراض، وبعد ما توصل أو بعد ما وصلت لهذا السقف، من مين بدها تقترض يا صالح لحتى تنزل هالخمسين بالمية للموظف من الراتب؟ كمان في تصريحات وزير المالية اللي تطرق أيضا لموضوع المحروقات، وقال أنه يجب الاعتراف بأن هناك تهريب للمحروقات بين إسرائيل ومناطق السلطة، وأضاف الحل يكمن بالتوقف التدريجي عن استخدام الشيكل والتحول نحو الدفع الإلكتروني، وشركة المحروقات الوطنية ستكون مملوكة بالكامل من الدولة. يعني الأمور واضحة بعد هالتصريحات ولا لا؟ التصريحات للأمانة مش بتريح، بتخوف في ظل أزمة الرواتب وأزمة المحروقات. بتحدث عن دفع إلكتروني، طب ما في عنا دفع الإلكتروني، هذا مش في عنا أزمة شيكل؟ شو نعمل في أزمة الشيكل؟ اليوم مش قادرين ندخل أكتر من 1000 شيكل على البنك، كيف بدنا ندفع إلكتروني؟ مش فاهمة. مستمعينا بتعرف قبل ما أختم، تعرف حالنا بيشبه شو يا صالح عشان أبسط لك إياها؟ شفت الباص الكبير نازل بطريق زي ما بيحكوها بالعامية مهور نازل ومش عارفين وين رايحين، احنا كلنا كل المواطنين في هالباص نازل، هالباص في هالطريق اللي مش واضحة، والطريق اللي مش واضحة للمواطنين ولا واضحة حتى للشوفير كمان نحكي، وفوق كل هاد بيجيك الموظف هذا تبع الباص اللي بلم الأجرة. هاد هو حالنا فعليا، هاد هو حالنا، الله يصلح الحال. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي بداية الأسبوع القادم الأحد القادم بإذن الله. تقبلوا تحياتي في الإعدادي، صار لازم ودعكم ما سمعناها، يلا

0: صار لازم أودعكم بدون ما أخبركم عني. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. مستمعينا ومتابعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. مصادر طبية أفادت بوصول الشهيدين أحدهما طفل إلى مستشفى شهداء الأقصى وعدد من المصابين بعد استهداف خيمة للنازحين غرب خان يونس. وذكرت المصادر أن طفلا شهيدا وصل أيضا إلى جانب عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط قطاع غزة. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات المواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكر الناشط محمد عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بيت أمر وانتشرت في كافة أرجاء البلدة وفرضت على الأهالي حظر التجوال وداهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها ودمرت بشكل متعمد محتوياتها ونكلت بأصحابها. وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني في ملعب البلدة بعد أن حولته إلى سكنة عسكرية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من مدينة طول كرم في الوقت ذاته داهمت عددا من المنازل في ضاحية ذنابة شرق المدينة. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الشارع القريب من مستعمرة يتسهار المقامة على أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام حركة المركبات منذ ساعات الصباح وحتى مساء يوم غد الجمعة بسبب تنظيم المستوطنين مسيرات استفزازية. وداهم مستوطنون في وقت متأخر من الليلة الماضية خيام المواطنين في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. أعلنت نقابات قطاع النقل العام في فلسطين التوجه نحو التوقف عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في حال استمرار صعوبة الحصول على الوقود وعدم الاستجابة لمطالبها. وقالت النقابات في بيان صدر عقب اجتماع ضم نقابة عمال النقل في فلسطين واتحاد أصحاب شركات الباصات ونقابة أصحاب مكاتب التاكسي إن أزمة المحروقات لا تزال تتفاقم في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه السائقين في الحصول على الوقود. وأوضحت أنه رغم المناشدات المتكررة خلال الأيام الماضية لإعطاء الأولوية لقطاع النقل العام في تعبئة الوقود والاتفاق على رفع كمية السولار لضمان استمرار تقديم الخدمة فإن محطات الوقود ما زالت تشهد اكتظاظا شديدا دون الالتزام بإعطاء الأولوية لمركبات النقل العام سواء لنقل الركاب أو البضائع. إلى حالة الطقس المتوقعة تتأثر البلاد اليوم وحتى يوم الأحد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة ما بين 11 صباحا والرابعة عصرا ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. وتحذر أيضا من ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: أنتم تحبون الاستماع.

0: ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب 9 آخرون في غارتين منفصلتين بمدينة غزة، واستهدفت الغارة الأولى مواطناً يستقل دراجة هوائية قرب خيام النازحين مقابل ملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة 7 من سكان الخيام. وبفارق زمني قصير استهدفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة 2 من المواطنين بجراح. ومنذ ساعات الفجر استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان في غارات على خان يونس والبريج. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوع شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. وأفاد رئيس مجلس قروي فقوع بركات العمري بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية لآليات العمل والعمال الذين باشروا أعمال التجريف وإعداد الموقع عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوع وعربونة. وقال إن أعمال التجريف تجري في أراض تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 10 مواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكر الناشط محمد عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة بيت أمر وانتشرت في كافة أرجائها وفرضت على الأهالي حظرا للتجوال وداهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها ونكلت بأصحابها. وأضاف عوض أن قوات الاحتلال احتجزت 10 مواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني في ملعب البلدة بعدما حولته إلى ثكنة عسكرية. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 آب المقبل. ودعا المواطنين إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة للتسجيل، مشيرا إلى أنها تلقت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة قبل أيام من موعد الاقتراع عددا من الطلبات لإعادة فتح باب التسجيل، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا باعتبارها جهة تنفيذية ملزمة بأحكام القانون والجدول الزمني للعملية الانتخابية. وأكدت أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية سواء بالاقتراع أو الترشح. أوعزت المحكمة الإسرائيلية العليا إلى سلطة المطارات التابعة لسلطات الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، ورفضت موقفها بأن الدوام المحدود حاليا يحقق توازنا عادلا بين احتياجات الفلسطينيين والترتيبات الأمنية. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن القضاة في المحكمة استجابوا جزئيا لالتماس طالب بتشغيل المعبر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أو على الأقل حتى ساعات متأخرة من الليل. وطلب القضاة من سلطة المطارات إبلاغ المحكمة حتى 1 من تشرين 2 نوفمبر المقبل بالتقدم المحرز في جهود توسيع ساعات العمل من دون إصدار أمر احترازي يلزمها بجدول زمني محدد. يرتفع سعر البنزين في إسرائيل ابتداء من منتصف ليل السبت القادم بمقدار 61 أجورة، ليصل السعر الأقصى للتر البنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية إلى 8.9 أجورات، في زيادة تعكس ارتفاع أسعار النفط والبنزين عالميا واستمرار المخاوف على إمدادات الطاقة. وأعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية أن الأسعار الجديدة للمنتجات الخاضعة للرقابة تدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل الفاصل بين السبت والأحد القادمين. وبموجب التحديث لن يتجاوز السعر الأقصى للتر بنزين أوكتان 95 شامل الضريبة أو ضريبة القيمة المضافة 8.9 أجورات في محطات الخدمة الذاتية بزيادة قدرها 61 أجورة مقارنة بالتسعيرة السابقة. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة، تبقى البلاد تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة حتى يوم الأحد القادم، لذا تطرأ ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 مساء، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن خطر ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: برية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.
1: نشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم عن قفزة حادة في أسعار المحروقات ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة السبت المقبلة. وبموجب التسعيرة الجديدة التي نشرتها مواقع اقتصادية إسرائيلية، سيرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان في محطات التعبئة الذاتية بمقدار 61 أجورة، ليتخطى مجددا حاجز 8 شواكل ويبلغ 8 شواكل و9 أجورات شاملا ضريبة القيمة المضافة. ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ بعدما سجل شهر تموز الجاري انخفاضا استقر معه السعر عند 7 شواكل و48 أجورة للتر الواحد. ويكتسب هذا التطور السعري أهمية بالغة للسوق الفلسطينية التي تترقب عادة الإعلانات الإسرائيلية نهاية كل شهر، نظرا لارتباط أسعار المحروقات في الضفة الغربية بإسرائيل بموجب المحددات التي يفرضها بروتوكول باريس الاقتصادي. ويأتي الارتفاع المرتقب في ظل أزمة نقص وقود مستمرة في محافظات الضفة منذ نحو أسبوعين بسبب مشاكل في التوريد، كما تقول وزارة المالية الفلسطينية. وأرجعت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية هذه الزيادة الحادة إلى التطورات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية. استشهد مواطن وأصيب 9 آخرون في غارتين منفصلتين بمدينة غزة، واستهدفت الغارة الأولى مواطنا يستقل دراجة هوائية قرب خيام النازحين مقابل ملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة 7 من سكان الخيام. وبفارق زمني قصير استهدفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة 2 من المواطنين بجراح. ومنذ الفجر استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 10 آخرون في غارات على خان يونس والبريج. شرعت قوة الاحتلال الإسرائيلية اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. وأفاد رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العمري أن أعمال التجريف تجري في أراض تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ سابقا بشق طريق استنادا إلى أوامر وضع يد قديمة تعود إلى عام 2008 قبل أن ينتقل اليوم إلى إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. أوعزت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى سلطة المطارات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، ورفضت موقفها بأن الدوام المحدود حاليا يحقق توازنا عادلا بين احتياجات الفلسطينيين والترتيبات الأمنية. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية اليوم بأن القضاة في المحكمة استجابوا جزئيا لالتماس طالب بتشغيل المعبر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أو على الأقل حتى ساعات متأخرة من الليل. وطلب القضاة من سلطة المطارات إبلاغ المحكمة حتى الأول من تشرين 2 نوفمبر المقبل بالتقدم المحرز في جهود توسيع ساعات العمل من دون إصدار أمر احترازي يلزمها بجدول زمني محدد. وجاء الالتماس الذي قدمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين في ظل القيود المفروضة على حركة نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الذين يشكلوا معبر الكرامة منفذهم البري الوحيد إلى الخارج. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. ودعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية المواطنين إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة للتسجيل، مشيرا إلى أنها تلقت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة قبل أيام من موعد الاقتراع عددا من الطلبات لإعادة فتح باب التسجيل، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا باعتبارها جهة تنفيذية ملتزمة بأحكام القانون والجدول الزمني للعملية الانتخابية. وأكد أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية سواء بالاقتراع أو الترشح، وأشار إلى أن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات لمشاركتهم في الانتخابات. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة، تبقى البلاد تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة حتى يوم الأحد القادم، ويطرأ ارتفاع متتال على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن خطر ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسؤولية.

0: في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: راديو بيت لحم 2000، الأغنية في بيت لحم.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb.
4: نشرة الثانية مساء، أهلا بكم. أعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية عن قفزة حادة في أسعار المحروقات ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة السبت المقبلة، وبموجب التسعيرة الجديدة سيرتفع سعر لتر البنزين من نحو 95 أوكتان في محطات التعبئة الذاتية بمقدار 61 أجورة، ليتخطى مجددا حاجز 8 شواكل ويبلغ 8 شواكل و9 أجورات شاملا ضريبة القيمة المضافة. ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ بعدما سجل شهر تموز الجاري انخفاضا استقر معه السعر عند 7 شواكل و48 أجورة للتر الواحد. ويكتسب هذا التطور السعري أهمية بالغة للسوق الفلسطينية التي تترقب عادة الإعلانات الإسرائيلية نهاية كل شهر، نظرا لارتباط أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية بإسرائيل بموجب المحددات التي يفرضها بروتوكول باريس الاقتصادي. ويأتي الارتفاع المرتقب في ظل أزمة نقص وقود مستمرة في الضفة الغربية منذ نحو أسبوعين بسبب مشاكل في التوريد كما تقول وزارة المالية الفلسطينية. وأرجعت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية هذه الزيادة الحادة في الأسعار إلى التطورات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية. استشهد مواطن وأصيب 9 آخرون في غارتين منفصلتين بمدينة غزة، واستهدفت الغارة الأولى مواطنا يستقل دراجة هوائية قرب خيام النازحين مقابل ملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة 7 من سكان الخيام. وبفارق زمني قصير استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في شارع الجلاء وسط غزة، ما أسفر عن إصابة 2 من المواطنين بجراح. ومنذ الفجر استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 10 آخرون في غارات على خان يونس والبريج. هذا وكشفت مصادر مقربة من حركة حماس أنه في المحادثات التي تجري بوساطة مصر والمبعوثين الدوليين تم إحراز تقدم في القضايا الرئيسية التي تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في المقام الأول قضية السلاح وآلية إدارة القطاع واستمرار نشاط الآليات المدنية. وأكد مصدران إقليميان للقناة 13 الإسرائيلية أن محادثات متقدمة جارية لإعلان حماس نزع سلاحها وتسليم السيطرة على قطاع غزة إلى قوة حفظ السلام الدولية. وبحسب المصدرين تجري أيضا محادثات لعقد حفل لتوقيع التفاهمات في مصر خلال الأيام المقبلة. أفاد نادي الأسير بأن مخابرات الاحتلال أقدمت في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني 32 عاما من مخيم عسكر في نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. وكان من المقرر الإفراج عن الأسير المدني يوم أمس من سجون الاحتلال بعدما أمضى محكوميته البالغة 12 عاما وشهرين في السجون. أوعزت محكمة الاحتلال العليا إلى سلطة المطارات التابعة للاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، ورفضت موقفها بأن الدوام المحدود حاليا يحقق توازنا عادلا بين احتياجات الفلسطينيين والترتيبات الأمنية. وأفادت صحيفتها آرتس بأن القضاة في المحكمة استجابوا جزئيا لالتماس طالب بتشغيل المعبر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أو على الأقل حتى ساعات متأخرة من الليل. وطلب القضاة من سلطة المطارات إبلاغ المحكمة حتى الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل بالتقدم المحرز في جهود توسيع ساعات العمل من دون إصدار أمر احترازي يلزمها بجدول زمني محدد. وجاء الالتماس الذي قدمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين في ظل القيود المفروضة على حركة نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الذين يشكل معبر الكرامة منفذهم البري الوحيد إلى الخارج. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده في هجوم صاروخي أمريكي استهدف محافظة زنجان شمالي إيران اليوم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت تنفيذ غارات استهدفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، فيما رد الحرس الثوري الإيراني بقصف أهداف في الأردن والكويت في تصعيد متبادل بعد أيام من الهدوء الذي أعقب توقف الضربات العسكرية بينهما. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني صباح اليوم اعتراض 5 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية، فيما قال الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن. أما في الكويت فأفادت وزارة الدفاع بأن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالموقع. إلى ذلك قال أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو ستيفن زونس في مقابلة صحفية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصائح سيئة للغاية بعدما أقنعه بأن الحرب مع إيران ستكون سريعة وسهلة، مضيفا أن ترامب بات أقل ميلا لتصديق نتنياهو بعد أزمة مضيق هرمز وأن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب تشهد تباينا واضحا في الأهداف. إلى ذلك قال مجلس الوزراء المصري اليوم إن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة هي التي تسببت في اندلاع حريقين في سفينتين في ميناء دمياط يوم أمس دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا وحتى الأحد، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية

0: سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenef.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار.

0: 6660000. موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا الطابق الثالث. جالكسي للتدريب قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الجيش الأمريكي يشن موجة كثيفة من الضربات على عشرات الأهداف الإيرانية،
2: ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم 3 أفراد من عائلة واحدة.
1: الحكومة المصرية تؤكد أن مسيرة تسببت في حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط. ليلة طويلة من الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة.
3: يأمنون الأمان، وين نروح؟ يأمنون المنطقة اللي نقعد فيها، وين الأمان؟
1: وكالة الأنباء الفلسطينية تفيد بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق جنين بالضفة.
4: حركة الاستيطان الإسرائيلي بتفتش على موقع لإقامة مستوطنة في المنطقة.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل اللقاء بعودة الضربات الأمريكية على إيران، حيث أفاد الجيش الأمريكي أنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري داخل إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين وجاءت بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. المزيد حول التطورات الميدانية مع الصحفية علا مسعودي من طهران.
2: تتواصل التطورات الميدانية في إيران على وقع تصعيد عسكري متبادل بين طهران وواشنطن، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد نفذت الولايات المتحدة سلسلة هجمات صاروخية وجوية. استهدفت هذه الهجمات جزيرة قشم جنوب البلاد، حيث استهدفت مناطق سكنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم 3 أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى عدد من الجرحى، مع التضرر منازل وبنى تحتية مدنية وانقطاع مؤقت للكهرباء قبل أن تتم إعادة التيار لاحقا. تليها محافظة زنجان شمال البلاد، وقد أعلن الحرس الثوري بمقتل 3 من عناصره جراء هجوم صاروخي على هذه المحافظة. وقد أشارت مصادر إيرانية إلى استهدافات طالت شبكات كهرباء ومناطق خدمية في أكثر من موقع، مما تسبب في اضطرابات محدودة في البنى التحتية. في المقابل، أعلنت إيران عبر الحرس الثوري تنفيذ ردود عسكرية مضادة، قالت إنها شملت استهداف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، من بينها ما وصف بقاعدة الأزرق، حيث أعلن الحرس الثوري تدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 ومقتل عدد من الضباط والفنيين الأمريكيين هناك وفق الرواية الإيرانية. واستهدافات لقواعد في الكويت والبحرين، أكدت طهران أنها جاءت في إطار الرد الدفاعي المباشر على الهجمات الأمريكية. وفي محافظة خوزستان، تحدثت تقارير عن إسقاط طائرة مسيرة بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري تنفيذ عمليات مضادة في المنطقة. على صعيد التصريحات، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي على أديم بروجردي أن إيران لن تقبل وقف إطلاق النار وفق الشروط الأمريكية، مشددا على أن العمليات ستستمر ما لم يتم الاعتراف بالواقع الميداني وفق تعبيره، وأن طهران ستواصل ما تصفه ب الدفاع عن النفس. كما أضافت مصادر سياسية إيرانية أخرى أن أي توسع في الاستهدافات سيقابل بردود أوسع وأشد.
1: كانت هذه الصحفية علا مسعودي من طهران. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم في الكويت، بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن هجوما إيرانيا استهدف بناية تابعة لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. وعن استمرار هذه الهجمات نستمع لردود فعل بعض المواطنين الكويتيين.
5: من أصعب الأمور، من أصعب الأفكار، شتاء وصيف كل شيء تغير، الإحساس تغير، الرفاهية خفت تغيرت، كل شيء كان صعب ولا زال صعب، لأن ما ندري شنو المستقبل.
6: الله يحفظ الكويت من كل مكروه. الكويت ديرة دائما صامدة من الغزو في 91، من تهديدات 2003، مروراً في 2026 الصواريخ والمسيرات. للأسف لمسنا طعم الفزع من خلال أصوات الضرب وأصوات القصف وصوت صفارة الإنذار. صار النوم غير مكتمل، صار في فزع مستمر، صار في عدم إحساس بالأمان. صرنا نعيش اليوم بيوم لأن مش عارفين يعني بكرة شنو موجود. الحمد لله على كل حال، الله يحفظ الوطن العربي أجمع، وإن شاء الله الأمان يسود دائما.
1: مواطنون كويتيون.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى مصر، حيث أعلن مجلس الوزراء اليوم أن طائرة مسيرة تسببت في حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط على البحر المتوسط شمالي البلاد، مؤكدا للمرة الأولى أن الحادث الذي وقع مساء أمس كان نتيجة هجوم وليس حادثا عرضيا. وأوضحت الحكومة المصرية أن التحقيقات مستمرة في هذا السياق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي من فريق مراسلي بي بي سي في القاهرة الزميل عبد البصير حسن. أهلا بك عبد البصير. ماذا لدينا من تفاصيل حتى اللحظة عن هذا الحادث؟
7: التفاصيل هي أنه في هذه الأثناء الميناء الذي استهدف، أو بالأحرى السفينتين اللتين استهدفتا، هما يقضعان بطبيعة الحال لعمليات صيانة في تلك الأثناء. البنية التحتية للميناء نفسه بحسب هيئة الميناء وكذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري لم تتأثر، وحركة التداول للسفن والحاويات اليوم تسير بشكل طبيعي طبقا لتأكيد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه وكذلك هيئة
1: الميناء. ولم تكن هناك إصابات أو
7: لم تكن هناك إصابات بشرية أو خسائر بشرية بحسب ما أكدته البيانات التي خرجت من الجانب المصري. ومعلوم بطبيعة الحال أن كما ذكر البيان أو تأكد لدى الحكومة المصرية أنه بطبيعة الحال الحريق الذي أعلن عنه في الساعات الأولى عقب الحادث أمس، تأكدت الحكومة المصرية أو السلطات المصرية بعد تحقيقات أنه بالفعل حدث بمسيرة.
1: لكن ليس لدينا أيضا معلومة عن الجهة التي تقف وراء
7: حتى هذه
1: اللحظة.
7: لا حتى يعني البيانات الحكومية ذكرت أنه لم تعلن أي جهة حتى هذه اللحظة مسؤولية عن الحادث. ما خلق بطبيعة
1: لكن ماذا عن أهمية
7: كثيرة.
1: ميناء دمياط على وجه التحديد؟
7: ميدان دمياط هو واحد من أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط، ربما لا يكون مهما مصريا فقط ولكنه مهم على مستوى منطقة شرق البحر المتوسط. نستطيع أن نقول هو مركز إلى حد كبير لتجارة الغاز في تلك المنطقة. حركة ترتبط به بطبيعة الحال ربما أهم محطتي إسالة في مصر والشرق الأوسط، وهما لا مثيل له، وبالتالي هو يستقبل الغاز الشحنات ثم يعيد تحويلها بطبيعة الحال في أشكالها المختلفة إلى الداخل المصري وكذلك إلى الأسواق حول المنطقة. لذلك هو مهم، والسفينة المستهدفة كانت إحدى السفن التي تجلب الغاز المسال إلى مصر من سفن، ثم تقوم هي نفس السفينة بإحالته إلى شكله الغازي ثم يضخ في الشبكات المحلية للاستخدام المحلي.
1: أشكرك شكرا جزيلا عبد البصير حسن من فريق مراسلي بي بي سي في القاهرة.
7: شكرا جزيلا.
1: أكدت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة مقتل 6 أشخاص بينهم عدد من الأطفال وإصابة أكثر من 25 آخرين بجراح أغلبها خطيرة من جراء سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والقصف المدفعي والتي استمرت طوال ساعات الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، وطالت عددا من المنازل والشقق السكنية ومخيمات للنزوح في مختلف أنحاء القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وماذا لدينا من تفاصيل عن هذه الليلة الطويلة من الغارات؟
8: أهلا بكم. يعني وصف كثير من سكان غزة الليلة الماضية بأنها يوم من أيام الحرب، حيث دوي الانفجارات والقصف يسمع على مدار الساعة في كل أرجاء قطاع غزة بدءا من الشمال والمحافظة الوسطى وحتى الجنوبية. هذه الغارات طالت عدد من المنازل والشقق السكنية ومخيمات النزوح والإيواء في تلك المناطق، حيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية 7 منازل على الأقل في هذه الليلة. وتواصل القصف أيضا في صباح هذا اليوم، حيث تم استهداف مجموعة في آخر تلك هذه الغارات بالقرب من شارع الوحدة مقابل مخيم اليرموك الذي يضم آلاف الخيام للنازحين في وسط مدينة غزة، قتل شخص وأصيب 10 على الأقل، وأيضا في مدينة خان يونس قتل 2 على الأقل من بينهم طفلة، وأصيب أكثر من 16 آخرين في قصف منطقة الخيام في المواصي غربي المدينة. وأيضا قال جهاز الدفاع المدني أن منزلا مكونا من 5 طوابق يعني قصف بصاروخين حربيين في منطقة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأدى ذلك إلى دمار كبير وواسع في تلك المنطقة، وتضرر قرابة 7 مباني، وهذا أدى أيضا إلى تهجير ونزوح المزيد من العائلات. قرابة 150 عائلة نزحت من مخيم الشاطئ الليل الماضية في مناطق متفرقة لا يعرفون أين يتجهون، وبالتالي نتحدث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة قرابة 30 منذ الليلة الماضية.
1: طبعا لم تكن هناك إنذارات مسبقة بحسب ما لدينا من معلومات قبل هذه الغارات.
8: نعم، في كثير من هذه الغارات كان هناك إنذار من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك يتم عبر قيام ضابط في المخابرات الإسرائيلية بالاتصال بشكل مباشر على صاحب المبنى أو أي شخص يتواجد في مخيم النزوح أو الشقة السكنية الذي يريد استهدافها. ولكن حسب شهود العيان لا يمنح الجيش الإسرائيلي وقتا كبيرا للنازحين أو السكان من أجل الإخلاء، هي بضعة دقائق فقط، ربما في أحسن الأحوال لا تتجاوز 10 دقائق، يعني يطلب الجيش الإخلاء والناس يعني تصبح في حالة من الإرباك والفوضى والخوف أثناء النزوح، لا يعرفون ماذا يصطحبون معهم، وبالتالي كثير منهم يترك ما لديه من مقتنيات أو حتى طعام أو ملابس في مكانها ويهرب خوفا من القصف الذي سيطال المكان المتواجد به.
1: أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة، وقد استمعنا لعدد من جهود العيان على الغارات التي وقعت فجر اليوم في خان يونس جنوبي القطاع.
3: اللي صار الإشي هو بيقعد عبصة خلص شغله ورجع وجاب بنات إيش بنات أخته حتى أخته من دون الاحتياجات الخاصة استشهدوا بناتها، وفي الشيء أكم من ساعة إلا أخبط استشهد الولد قاعد ما حاسل قلب جن، والولد هذا اللي بقول لك أو بنت أختي دون الاحتياجات الخاصة معاقة كلهم اتصابوا، ولادها بنت استشهدوا بنت موت سريري والولد في مخه، في عم وين الأمان وين الروح يأمنونا منطقة نقعد فيها وين الأمان؟
9: البنت نايمة في الخيمة هي وأمها وأختها الأصغر منها وأخوها الصغير، وقالوا ما بيحبوه كثير. الساعة 4-10 الفجر بالضبط انقصفوا في قلب الخيمة، ولا تحذير ولا حد بلغ ولا قالوا إشي ولا أي حاجة، وهم نايمين في أمان الله نزل الصاروخ علينا،
3: نايمين آمنين في الخيام، بيقولوا المواصي آمنة، أنا مش شايفة في أمان عندنا، يدون أن في آمنة نقعد فيها، هم بيصيدوا فينا زي العصافير واحد واحد، والعالم كله ساكت يتفرج علينا، أكثر من 70% ماخذين من بلادنا وحاشين، خلوا زينا عايشين سيبونا بحالنا، العرس أكلتنا والفران أكلتنا والبراغيث أكلتنا وعايشين وراضين، خلص سيبوا شبابنا يعيشوا.
1: شهود عيان من خان يونس جنوبي قطاع غزة. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار من إعداد أمينة خليل وقراءة هاشم مناع.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: الجيش الأمريكي يقول إنه شن موجة ضربات كثيفة على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني رداً على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية في المنطقة. الكويت تفيد بأن ضربة إيرانية استهدفت مبنى في شمال البلاد وأسفرت عن مقتل شخص، والأردن تعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية. الحكومة المصرية تؤكد أن الحريق الذي اندلع في سفينتين مخصصتين لتخزين الغاز بميناء دمياط على البحر المتوسط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة من دون تحديد الجهة المسؤولة، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يستنكر الهجوم. وزارة الخارجية اليمنية تنفي في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة لجماعة الحوثيين استهداف سفينتين في مصر.
10: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط.
11: مسؤولون صحيون في غزة يؤكدون مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بالتزامن مع محادثات جديدة بين الوسطاء وقادة حماس. مواطن من غزة.
9: 4 إلى 10 الفجر بالضبط انقصفوا في قلب الخيمة وهم نايمين في أمان الله نزل الصاروخ علينا.
11: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤجل زيارته إلى المملكة العربية السعودية إلى أجل غير مسمى، فيما تقول مصادر حكومية عراقية إن القرار جاء بسبب الضربات الأمريكية السعودية على العراق. القوات الإسرائيلية تعتقل ما لا يقل عن 15 فلسطينياً خلال مداهمات ليلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، والأمم المتحدة تحذر من أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة. شاهد عيان:
13: الجيش أطلق النار على محاول كهرباء رئيسي في ترمس حية بغذي 4 قرى في المنطقة.
11: نهاية الأخبار، أعدتها آمنة خليل، وهذه تحياتي هاشم مناع.
1: تدخل الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس مرحلة جديدة مع إغلاق متظاهرين مؤسسات تابعة لقطاع الطاقة، إلى جانب إغلاق خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء من مجمع مليتا غربي البلاد، ما يهدد بانهيار شبكة الكهرباء. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في طرابلس ومناطق أخرى في الغرب الليبي تصل إلى 10 ساعات يوميا وربما تتجاوزها أحيانا. والمزيد عن آخر التطورات تواصلت أميرة دكروري مع الصحفي محمود الزبطي من العاصمة الليبية طرابلس.
14: لا تزال الاحتجاجات متواصلة في العاصمة الليبية طرابلس، الاحتجاجات التي بدأت من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية طرابلس وبالتحديد في مناطق سوق الجمعة وأبو سليم وتجورة ووسط العاصمة الليبية، وشهدت أيضا بعض مناطق المنطقة الغربية احتجاجات أيضا مثل مدينة قصر بن أوشير وسوق الخميس المتاحل وكذلك مدينة الزاوية. على نتيجة يترتب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية واستمرار أزمة قطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة والتي تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 10 ساعات. هذه الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا خلال الأيام الماضية التي بدأت من بداية الأسبوع وأغلق فيها المحتجون بعض من المقار الحكومية والوزارات التي تتبع حكومة الوحدة الوطنية على رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكذلك وزارة الحكم المحلي ووزارة الخدمة المدنية، إلى جانب مقرات الشركة العامة للكهرباء ومقر الشركة القابضة للاتصال ومبنى قناة ليبيا الوطنية، إضافة إلى محيط محطة كهرباء غرب طرابلس في منطقة جنزور. وأقام المحتجون سواسل ترابية أمام هذه المقار ومنعوا الموظفين من الدخول إليها داعين إلى عصيان مدني شامل، مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم لإسقاط الحكومة محاسبة المسؤولين.
15: هل هناك ردود أفعال من الحكومة محمود؟
14: إلى حتى هذه اللحظة الحكومة لم ترد بشكل مباشر على المحتجين ولا لسماع احتجاجاتهم، بل عبرت وقالت أن حق الاحتجاج والتظاهر مكفول للجميع بشرط لئلا يمس المال العام والمؤسسات الحكومية ما يؤدي إلى شغب وفساد فيها.
15: وكيف تأثر المواطنون بهذه الإغلاقات؟
14: في الشرع الذي يصل المواطنين بين مؤيد لهذه الاحتجاجات ومعارض لهذه الاحتجاجات، يؤيد شريحة كثيرة من الشباب وخاصة الذين يسكنون في منطقة سوق الجمعة بطرابلس هذه الاحتجاجات. بالمقابل هناك شريحة أيضا ترفض هذه الاحتجاجات وخاصة الذين تضررت مصالحهم وخدماتهم اليومية من هذه الاحتجاجات. دعيني أذكر لك على سبيل المثال إدارة العمليات مصرف ليبيا المركزي التي تم إغلاقها في بداية هذه الاحتجاجات من قبل المحتجون، أدى هذا الإغلاق إلى تعطل رواتب المواطنين داخل البلاد إلى يومين، ومن ثم مطالبة كبيرة من المواطنين بفتح هذه الإدارة لتسيير مرتبات المواطنين. تم فتح هذه الإدارة يوم الأمس وتسيير مرتبات المواطنين قضاء اليوم حيث وصلت إلى كافة المواطنين مرتباتهم على حساباتهم الخاصة.
1: محمود الضابط الصحفي الليبي من طرابلس. أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. يوميات الشرق الأوسط. معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
16: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: يبدو أن الحريق الذي نشب في سفينتين بميناء دمياط شمالي مصر كان في صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل.
16: صحيح، انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو تظهر تصاعد الدخان من الميناء ومحاولات إطفاء الحريق. كذلك انتشرت صور وفيديوهات تظهر عودة الحياة إلى طبيعتها في ميناء دمياط.
1: لكن كيف تفاعل مستخدم وسائل التواصل مع هذا الحادث؟
16: تبينت ردود الفعل تجاه الحريق الذي اندلع بسبب هجوم بمسيرة وفقا لإعلان رئاسة الوزراء المصرية. دعا عدد من المعلقين إلى الهدوء وانتظار رد الفعل الرسمي تجاه الهجوم. في المقابل اعتبر آخرون أن الهجوم يهدف إلى جر مصر إلى الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا على حد وصفهم. كذلك كان هناك بعض التعليقات التي تكهنت بالجهة المسؤولة عن الهجوم، واستنكر آخرون تعرض دمياط لهجوم بطائرة مسيرة دون أن تتعرض لأي اعتراض أو دون معرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم.
1: المحطة التالية هي أو هو اليمن، لكن ماذا لدينا هناك؟
16: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق أمطارا غزيرة وسيول غمرت المنازل والمتاجر في مدينة إب. ظهرت المياه في الفيديوهات تندفع بقوة في الشوارع، كذلك جرفت المياه السيارات وأغرقت المنازل في بعض الأماكن في مدينة إب. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي تظهر فيه السيول تنهمر من أحد الجبال في مدينة إب وتقطع الطريق أمام السيارات.
17: راح الجيل هذا متهور، راح الجيل قاعد يمني متهور رجع يا صاحب الجيل.
1: صوت الأمطار يبدو قويا فعلا، وبالتالي كيف جاءت التعليقات على هذه الأمطار؟
16: حذر كثيرون من الأضرار التي قد تسببها الأمطار والسيول في ظل ضعف شبكات الصرف على حد وصفه.
1: من أين ستكون المحطة الختامية؟
16: من الضفة الغربية. انتشر فيديو لزفة عريس تتحول إلى وصلة من الأهازيج الشعبية أمام محطة وقود في مدينة سلفيت للتخفيف عن السائقين المنتظرين دورهم في ظل أزمة وقود. كانت الأغاني تتحدث عن البترول والبنزين وحاجة الناس إليه بينما تصطف السيارات للحصول على الوقود. دعينا نستمع إليهم وإلى هذه الأغنيات.
1: شكرك على هذه الجولة هند سليم من فريق البرنامج.
16: شكرا جزيلا.
1: حضر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن مستويات بناء الاستيطان بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفي سياق متصل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مسؤولين محليين أن الجيش الإسرائيلي شرع في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين شمالي الضفة. للمتابعة ولقراءة هذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. في أي سياق يأتي تحرك الجيش الإسرائيلي بنفسه اليوم كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وبرغم هذا التحذير الأممي الذي صدر أمس؟
18: بدون أدنى شك، يعني رغم التحذيرات الأممية وحملة الاستنكار الدولية والفلسطينية للهجمات الإسرائيلية إلا أنها متواصلة، وتشريع البؤر الاستيطانية الجديدة مستمر أيضا بدعم من المستوى السياسي في إسرائيل لقادة المستوطنين الذين أقاموا اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة إلى الشمال الشرقي من جنين. وبالتالي المشهد في الضفة الغربية اليوم هو مشهد لترسيم وإعادة ترسيم الواقع السياسي والأمني من خلال الخطوات التي يقوم بها الإسرائيلي وتعزيز أيضا العمليات.
1: طيب أستاذ منير، يعني تابعنا بعض التصريحات الرسمية حتى من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن محاسبة مستوطنين ممن تورطوا في عنف بحق الفلسطينيين، هل هناك تطورات في هذا السياق؟
18: لا يوجد تطورات، حتى أن سياسة الاعتقالات الإدارية التي يصادق عليها بين الحين والآخر وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس تقضي باعتقال الفلسطينيين دون اعتقالات جدية للمستوطنين، وبالتالي عطفا على التصريحات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما يقوم المستوطنون هو عمليات فردية لا ترقى إلى مستوى التنظيم الجماعي، فإن ذلك يمنح المستوطنين المبرر بمزيد من العمليات. ونتنياهو نفسه صرح خلال زيارته للبيت الأبيض والاجتماع مع الرئيس الأمريكي أن عملية عسكرية قد تبدو قريبة المنال في الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول. وقد استمعنا لعدد من سكان قرية فقوع شمال شرق جنين بعد الأنباء عن بدء الجيش الإسرائيلي إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.
19: هذه البؤرة ممكن تتطور أنه تكون مستوطنة، لأنه من سنة تقريبا حركة الاستيطان الإسرائيلي بتفتش على موقع لإقامة مستوطنة في المنطقة. فمرة حكوا عن بؤرة أو مكان نزلوه على جوجل بين فقوعة وجلبون، ومرة بين فقوعة ودير غزالي، واليوم اتفاجأنا أنه فعلا الكرفان صار موجود بين فقوعة وأربوني، وهذا إشي خطير بالنسبة للمنطقة، لأنه المنطقة هي منطقة زراعية موجود فيها أشجار زيتون وصبر ولوز، فيها كمان أخرى سفوح قابلة للزراعة، سفوح سهلية، وهذا الإشي بيخلي الناس يعني بشكل يومي موجودين بهذه المنطقة للزراعة والعمل. فتأثيراتها كمان على المزارعين راح تكون شديدة، لأنه أكيد راحين يمنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم بشكل حر وطبيعي. هذه البداية.
20: المزارع سيندروم لما عمرت منها من عمر فيها شوي شوي، طبعا هم حطوا الكرفانات وحطوا التصليح والتعبير اللي بينها بين الجدار وبين الكرفان. احنا منطقة حدودية بالضبط بين فقوع وعرباني، هي مسيطرة مطلة ولها استراتيجيتها، اول شيء بعيد عن البلد، ثاني شيء عارف الموقع لما تكون عسكري ولا زي هيك او حماة مستوطنين او جيش، ما حدا بيسترجي يكذب عليه. ارض مسهبلي، ارض مستوية بالجنة.
21: إذا طا إحنا أرض هناك حوالي 35 زلمة من الأرض لنا، أكيد جو إذا ونعون هناك دمر تدمير هناك، فمش كل حياة الزيتون أو كل أرض هناك. إحنا عندي خزان مي وكل شيء، بس الزيتون إحنا في مي على مي أنا مسكين.
1: عدد من سكان قرية فقوعة بالضفة الغربية المحتلة حيث نبقى هناك، فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت مساء أمس محولا رئيسيا للتيار الكهربائي في بلدة ترمس عية بمحافظة رام الله وسط الضفة، ما أدى لانقطاع كامل للتيار الكهربائي. وقد استمعنا لشهادات عدد من سكان البلدة.
22: سمعنا صوت اطلاق نار كثيف، تبين انه هذا الاطلاق النار تم في ترمس عية، وخلال دقائق ادى الى انقطاع الكهرباء دام تقريبا من ساعه لساعه ونص، كان بسبب انه الجيش اطلق النار على محول كهرباء رئيسي في ترمس عية بيغذي 4 قرى في المنطقه. وشركه الكهرباء مشكوره كهرباء القدس سارعت لعلاج الخلل بالتعاون مع بلديه ترمس عية. احنا في ابو فلاح كان في عنا عماره سكنيه علق فيها مواطنين 2 في المصعد، مما اضطرنا انه نطلب متطوعين الدفاع المدني في القريه، وبذلوا جهد أكثر من نصف ساعة لتمكنوا إخراج المواطنين من المصعد، يعني بالإضافة لأنه الجو الحار وانقطاع الكهرباء في هذا الوقت تعرف يؤدي بالضرر على قطاعات كثيرة.
23: دخلوا الجيش الإسرائيلي على البلدة لمضايقة أهل البلدة، ودخلاتهم بتكون دخلات استفزازية، فالشباب صاروا يتبعوا يمشوا وراء الجيش حتى يعرفوا وين رايحين وين جايين. بدأوا بإطلاق النار عليهم الرصاص الحي، تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أهل البلدة. درجات الحرارة كانت مرتفعة جدا، في ناس بيوتهم معتمدة على الكهرباء، كانت ليلة حارة جدا بدون تكييف، الناس ما قدروا يواصلوا أعمالهم. استمر حوالي ساعتين في مناطق، وفي مناطق استمر ل4 ساعات.
1: عدد من سكان بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد الأحد القادم. ويمكنكم أيضا التواصل معنا على خدمة الواتساب على الرقم التالي 00201111993909، في انتظار تفاعلكم معنا ورسائلكم عبر هذا الرقم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج لمياء عبد الستار، وكان معكم في هندسة الهواء طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: راديو بيت لحم 2000 الأغنية في بيت لحم 2000.
1: I don't know the words to it, so I have to read it if you don't mind.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.